0: نالوا بقف الذي جاء الأمين به حليم الصلاة كل ساعات.
1: لما سنتو باجيد الفين
2: واقعي عندك ين
1: لما قوي عندك ين رك
2: سيكو
1: سيكو
2: جيدل مو جيدل
1: سيكو جيدل جيم كو جيدل
2: نين طب ما
1: نين طب ما
2: ونجيب لاني جيك لك
1: بوما جيتو
2: dama len di jéx
1: rek di len gessu rek
2: ko seenu taxaw nek len
1: bu len seenu di taxaw nek len rek
2: ko seen ni gisuma len mo dopp la yeen
1: bu ma gesso gisuma len ni dina dopp deug deug ak yeen
2: la dama ñu gis dopp len man du ko ko ko bu li bu ray yeen ma jëne dama ñu dopp bu ñu dopp dama ñu dopp ci yeen
1: way bu ngeen dopp dama ñu andi ko do ñiko dopp ci yeen rek
2: way duñ taggo
1: mu
3: jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagneram 88.6 ci Dakar
4: leer gi FM 94.6
5: jamu la kha be jokale kasa ko ndam na tek ko ci sa kanam tadi ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di te ko manaje de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara way di joom la ñanté ke banté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na dalnu ten wëru ci ma bo lek ligéy rémi nu mom wi Sénégal.

0: للمنتقى ولادي وشعب الكرام او زلزال مايك وجد لي بالمرام
1: سيرن توبا دي واخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميساني سيرن توبا نانا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوك تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
0: نا جايدو غار يوم وابيا جيا واري قليت دون سكن اديا
2: اسكي امنا في جامو ايتالي ñi andil problème univé yi pa ba fa nekkone sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

انا صوت ابو خادم رسول الله عيشنا ما تغلو ما واخلى الجرار سيخ جبوري لوك اكوناكو حمانك جرى احمد بامبا جلور احمد بامبا سلوكو بوري على سنين ما تغلو ما واخلى الجرار سيخ جبوري لو كاكونا كو خمني يا احمد بامبا جلور احمد بامبا

نفعهم لخير شر مدا لصادفهم علمت يخيلا أن مولاي كان لي وأن المخفى من خلاني أن يرضوا جلالي سفا مجير المسلسل.

0: وخر كان عني كل سوء يستسد تفيت بالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى
1: خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى ويحبس
0: بكوني خديم المصطفى مصطفى وهو ينفل زميل.

الفدائر ما لم يعود هم رونا بالا يبي يارم تولقون صوتانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدانو بيدان

0: فضل عظيم شريف فارس لك يقول
1: فضل الباك بوسو بلك ما نجيب سما يوسي لورد فخلي باو انت دورن خبر الكسب بوسر جالو
2: ماجي
1: كسب بوسر جالو
2: ماجي
1: كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماجي كسب بوسر جالو ماج

0: الجمال كل وقت طلبيت الولاية يا الفندم بابو سيري فقياتي
1: جمال كل وقت
0: باين بين بيت الولاية يا الفندم
2: Mujer seri funga ya ji
1: jamale
0: kuni wale wala tifal kai tilwilaya
2: yar fundo mam babu her seri funga ya ji
1: jamale kuni wale

0: كريم أنا الخديم دور القديم بك زنا قديم دور فيك زنا
1: يا سنا يوم تمتدا تفتي فلا يا قلبي تدا ما انا يوم تمتدا

0: شنو يوم النعمة العبيب ما الخليل
1: قال
0: ما اللبيب ما الغبا شنو يوم النعمة العبيب ما الخليل ما الخليل
2: ما اللبيب ما الغبا serigne djibindou sop na bi sunu jarbar ñu ko ñaanal tawfiq ñu rewale jerejeuf serigne djibindour ndongo serigne madi silla

0: كيف الخطا له؟
1: عرفا اخفى شرورا عبد الخيول
0: خاد سرورا ليس الرجاء
1: اخفى شرورا عبد الخيول
0: خاد ليس الرجائي

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من هذه

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

منتجب يساق ما سعد في واعتجب رددت أعداء الإله والنبي ولا يزال مقدي بمذنبي رددت أعداء الإله والنبي ولا يزال مقدي بمذنبي جماد

عزني من جاءت بلا متاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسات شياطيني وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك

0: بشير قم يا ولي يا قدير يا نشير للمؤمنين إنك الهادي البشير
1: كل من
0: ليس يكون معصنا

0: سلام
1: على الربيع ومريم العالي سالم سالم وتجب سؤالي للمرور
0: للمرور يزور بلا نهاية وقدمتي تقبلا يزني

الذي أريد أن أفعل وبرايا مولاي محمد فاي لي أوزن التي أريد أن أفعل وبي البرايا مولاي محمد فاي ما أعتقد الدنيا بالمتقى.

ليتوجد رب المغفرة قلنا بجملة الذين أفلوا ليتوجد رب المسلم إلى الذين سلموا لي قبله لعن مدرتي كذاك الكبل أن انتفى المدرتي والبلوى بفضل مغن لي خاد الولوى لا سكوني إلى الجنة.

بالخير وفى أمر ما يسعد بالخير أكرمت الأبرار بنعيم أكبت الفجار بمجاعم زي خير دي غتركوا العباد

ذو أنا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان جزاء أجل الذي ما عنده لا ينفد وثلني ومن ترى ونفد خدمة قيد العالمين أحمد.

لك الفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرى قديما فرضيت لك آتيتني يا ربي من لدنك ذكرى قديما فرضيت

أعد أكرمني يقول ولا أعد أكرمني يقول ولا أعد ربي ولا يكن له كفاً أعد ناجاني الله المكرم سمد تناجي بي كفاني الكمد وجعل الأكرم أنفع الكرم

صلى المرأة في الجنان والفاق يا الله صلي أبدا وسلم يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله صلي أبدا وسلم

قال خير البدر سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمال وقل لجبريل الأمين له معاه مني بشارة تزوق له معاه إلى سؤال سلمة للجميع أمراتك الكرام إنك سميع فقل زارات تدوم أبدا مني لسعبي يا أمن وبدا والتزيع فني خير القدري المرعى معه والتزيان الانبياء والرسل خير اليديم وشكر الاسرى والترمن الاولياء

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من هذه

0: جمعي وتجبرني
1: ونطق عندك يا عبد اللطيف خو نمي دخيت يا بون كت أمنا قوتي دامل غريفين كون دون يدرى رخل